السلام عليكم عزيز سمية راديو بامبينا ينا ماريا تارت بلاينا تالنا الجنانت اينا بيش اللوم لي قدين السا في 18 الجيمة مطول السنة سنعمل بروغرام تانا هنسلم لول نات للمرضى للداوك ليوما ما يصوش يهرجو من الدار للداوك اللي هما مسافرين وللداوك كلها اللي نتعمل للداوك كلها اللي يكون عليهم دان البروغرام تاشي مومنت تفرج وكمبانية البروغرام تانا سيكونك لول

عام 30، فيك مولاي نسكن ما يكون لي قاطش نرش في الجستيسياتيك سلفاني، أتيني ودان وفتشه لسني كون بلاطة تلكين ناليا فورتيتسا قوية تسلفاتسيوني. انت البلاطة والفورتيتسا تيي بجه اسمك مشيني وونسني، اهرجني من الشبكة الهبا واليا اشنت القواتيي فديك ينرهي روحي. انت هلسني مليالة تسوى انت بوت الميني ايما اللات فيرا اما ين في المولين التاما نفرح ونتانا الطيبة تيك انت اللي رايت لام تيي لي عرفت الضيقة قلبي ما طلقتنيش في دين لدوا اما قاتلي في الوسا رجليا.

المير باور بين قلبت فور بكليم صبيه نان لان ياتيه للسلطان السين بناتك التيب خفيف انت لسباح فصوليت البندمين مصوبة الهلوة فوق شفتيك عليك بيركة كلال ديم تحزم قلبيني بسيفك فوق جنبك البس الجيه والجميل تيك اركب على الربحة السوا والهاق تريك لمينتك هوية تلاجب الفلجج تيك ينفدو تحتك يقوي البوبلي يقطو قلبهم لدوة السلطان اترون تيك كلال ديم تديم شترو تسوا وشترو تسلطناتك انت هوب الجستيسيا وتهبط الهزن عليك دلك كلا علاتيك بزيت ليلينا اكتر من صحابك بالمرة والصبارة والكاسيا كلها فويها البيسك من البلاتسي تلابوريو يفرهك الدقطة الكردي بنيت السلطان يهرجو يلقوك فلامينتك السلطانة ام زينب ديب توفير.

والسامي الكتاب في توما طيبة سنرا والحساب تا مونسينيور ميكالا توباردي قال تليتا تا ويسو قدوة واحدة دين السوق التقوا زوج نساء واحدة قالت شفرها هادا لودو يا او شجرالك الاخرى قالت لها اش دا لودو جايد باش نشتري ويندو نايت لتلفت ليرا شنت تايت هتفرها اش تلفت ليرا وزجور قالت لها الاخرى اش دا لودو متى كنت هيرجا من الدار كونسرنيهو البورتموني اللي فيه كلي سبا ليري انبطت بزيت نيهو ليرا اشال داك اللي ريت نشتري السيرفيني والليرة تلفتا كيكو تلفت البورتموني سبا ليري كنت نتلف مش ليرة واحدة عليك فرحت إسا دين الليزيوني طيبة لينا الكل.

أكتر شي فرحنا من اللي شنك كتنا. دك نرسب تامون سينيور ميكالا صباردي لك راينا اللو ملكتي بفتيت طوما طيبه.

دهفنا إلما مدوارة أكو كل النسراني طيب آت ما يلمنتا لياد دهفنا هين في البرزنسا طالهانين ألا أم شو هوت ليالي يوم الرليجيوني تدوية ودانا ليش ما ندومش لسبيرتو السانتو لكيكو لندناتي كلنا نستقسوهم قليش تنصابوا في الانفرن وما كانوا يواجبونا عشان رزستينا للسبيرتو السانتو وكيكو كلنا نستقسوا القديسين قليش تنصابوا الجنة وما كانوا يواجبونا قليش سمينا من السبيرتو السانتو متى في مخنا يجوم نحسبي يزبيه لسبيرتو السانتو يكون اتزورنا لسبيرتو السانتو هو قوة وصصنا لسان شمون متى كان فوق الكولونا تيو وصصنا للمارتري مناير لسبيرتو السانتو المارتري كانوا يقوا بهالورقة من سجرة متى نرينت قبضوا تحتهم او تفا اسحانة النار برمتس تسحانة المحبة دفينا متى الهننالا باطلنا لسبيرتو السانتو وكان ايات يترطانا بحالكيكو سلطان كبير كان ايات يبات للمنسرو تيو بشي مشي للويهد مسودتي وقت لي للمنسرو يايدلو انسا تكمبانيا للدان الراجل كل مكين وسجيب له لورا اتجيبولي لورا اويوس هي كمي هاجة سبيها وليدي لنكون واكمبانياتي من السبيرتو السانتو وتسو جويدة طيب انبات السيبهوت لمميش لستي يمشو وراي السبيرتو السانتو وابحال راجل لياندو كاروتسلا وزيمل وليريت يهدنا في بوس سبيه كل ما نريدو نعملوه لنيدو لويفا ونركبو تساو حاجة فاجلي لنيدو ويفا لسبيرتو السانتو يريد يهودنا الجنة كل ما نريدو نعملوه لنيدو لويفا ونهلوه يهودنا هم لسبيرتو السانتو وبحال جاردنار لقيت يكولتيفا للروهنا والقدي تانا امش كوبتا وين تكارغا اما هو هتيهر ليجبت الجريلو باش يسبرا بلستس موت فينا ام القوة باش نعملو الجيد متى السبيرتو السانتو يعطينا الامبوتاتورا نبرودوتشو هوية شتايبا ويستريح في القلوب جوستي بحالهميمة في البيت كلي كنت كنال شين قالينا مناير السبيرتو السانتو عليك الملي قال للأبوستلي سوى لينا سيلينا مور قالش يكين ممورش لفوكات ما يجيش عندكم لنزول تال السبيرتو السانتو كان بزنو سابش الهسات تال جراسي ياتي الفروت وبحال هبة تال قامح دين تنتفى فلارت فيرو إما عند بزن الشمس والشتاء باش تكبر وتعمل الزبولة تاكل في لودو أهنا عنا نيدو مولي يبات للسبيرتو تيك باش يعلمني ين شين وينت شينت.

17 تفرار 1842 قدام دين الدارة وآيتر كوبتيا داني كومبلي راكونتا جيفيري أم فين كونت إزيت من دربة بروفايت انهارس لين الفيرجن مقدسة إزدلاش قطعها ورسبت جالوني نرجع مبشي عينيا من غير ما ندو بتا من ديك الدارة عينيا وقفوا فوق إيديا وعداو لسنتمنتي تا محفرة وهنينا قال كم المقدسة فيرجن ما كانت لسنة تبدا كلمة يينا وانهارس ليا فهمت الكروة تالستات تيي لورور تدنوب وزبوهية تالريليجيون كاتوليكا في كلمة واحدة فهمت كلوش. متى دبوسير جلورا ساب نيار كوبتيا نبكي ونولفو براسي مستريها مال كانشيل تال كابيلا فين كانت ديرة الفيرجن مقدسة ما نفش كيف بارس لي وقاي تال كوبتيا من نحا لهرة تال نافاتا سبت روحي فين الكانشيل تال ديك الكابيلا من كيات هيياد الفونرال لي ما بوست ما كانش اتشسبلي على البوبليكو نشتاق نزيد لي دموه تيي كان اكومبانيات من سنس تا غراتيتودني لين المقدسة فيرجن ماريا كيف وكول تا كومباسيوني مش بيس الفاميليا تيي اللي كانت تمم بسهيه في الريليجيون اللودية اما وكول الليريتيشي و المدنبين دابوس يير كوازي رفاني تانت كونت ويتشي مالارد ورفتي تتلو او كم طلب عليا دان السينيور يجي في رئتي يتال داك السينيور اللي كان ميت عامل لهفنا مستقسيات ازا حسيت نويس اموسيونات وعيين بجنويج بو زمن فدراي يجي فيري دان دين البرسونا دي بوسيير هارجني من الكنيسيا ان نتلا في الكاروتسيلا وساسيني يقفن شتاق تمور وجبتو هودني فانتريد ورا داك لي رايت سنوبدي اما شرايت ما نستاج نيدلك خودني عند كونفسور يكو يتيني البرمس نيد كلو شاركوبتيا هادني في الكنيسيا تال جزويتي الكنيسيا تال جسو ليا في القريب اذا ماك جوارو ما يجي في رفنام الكنيسيا سانت اندريا دال فرات فين جارة دان الميراكلو قريب تيو ام دين الكنيسيا تاجيزو تالجزويتي انت دون دي فيلافورت تالكمبانية تاجيسو ينا فتحت قلبي ميو في البرزنسا تا دي بوسيير وبتلو كل ما جرى ورا دان راينا باترية طهرة تالستيس كمبانية الجنرال ودون روزافين سقسيت الدون دي فيلافورت البرمس باش نعد الليل نطلب هدين الجسم تا دي لا فيروناي في الكنيسة تا سانت اندريا دي فراتي فين كانت صحة الديرة اما الباتري راني جايين وتاني البرمس باش نبقى صلاة عشرة تا بالليل متى هرجنا من الكنيسيا تا جسو مرنا نزورو البازيليكا تا سان بيترو ولارا تشيلي ما نفتكرش يك مرناش نزورو كنية صهرة كومبليت نبكي ونولفو وبقايتن بكم الفرهتية يزديد كيف وكل المودرية عالداوك ليوما في الدلام تا الزبال وتا دنوب ها
حسيت لي ما رتش نهرج من الكنيس، دارولي بهالجنة تالارض فين ورابت ونسيت الدنيا تمدواري. دابو سير هاتني الدار تاديف لا فروناي فين جيت متلوب نراكونتا داك اللي جرى. ملي سموني الفاميلياري تالميت بدلو الضيقة تاعهم فارح. لورا اللوكاندا افتكرت في الصليب تالليل تقابل دي الديرة عملت سنس، هريجت الميدالية تيي باش نبوسا ومنحها لهرا تاعها عرفت لساس صليب الكاميزار. متى سبت روحي قدام السانتيسيمو ساجرامنت جوا كنيسيا اللي زورنا، قالت لي الدابوسير اللي كانت حاجة تربلي لويهت ينصاب في البرزنسة تعال هاي من عير ما يكون مامت، عليك عدينا الكابيلا تالفيرجن مقدسة او نك حسيتني كالم اسني مهارس من شهنينا ميزيريكورديوزا تلاجب وهمنك سنيقفوا من دان الرقون الانكيستا اللي كانت تصير من الكنيسيا للألفونس راتزبون دوار داك اللي جرى في العشرين تا يناير 1842 متى المادونا متى جرى الميراكلو تا دومنا ميراكولوزا متى ديرتلو ومبتو الكونفرتا يكالا يريتين كومبلو دار بهران.

عزيز السمية، وصلنا في تمام البروغرام تاعنا. نرنغراسياكم لقاتو تسمونينا ماريا تارت، نسلمي لكم ونشتاق لكم باتشي.

ومرته جيسيكا أخت فرانسيين النبوتية تل في الشارع نار السبعة توسو في 8:30 في الأودو في تابينو. نطلبوكم تنعدوا معهم وتفتكروا فيها.

الصوفيه في الطالب تاعكم بشاره اللي طلبوكم تنعقدوا معهم وتفتكروا فيه في الطالب يا ونفس تفلودو في طابينو ونار اتمينيا تقويسو في السبا مشارة قاودش في البر تالفاميليا السيلو قديسة بريزنتي كتافري وورا السير الدفنة في الباروتشا تصنات في الأبر تالفاميليا وتفتكروا فيه في الطالب تاعكم. وتفتكروا فيه في الطالب تاعكم. نطلبوا آل داون هوتنا. أتي يوم أمولي المستريح تديم. الدال تديم يدفوهم يستريحوا في سليم. أمن. جسو ماريا.